في طبخ فار ناريه موخ انفير نير خدال انهير لكيت في اوري فند فاسن سي ستارك هند ان سبريك مت خساخ ورتيت ان ريمت ايت في بني وادس ان كليت سام فاس.